لي مهامة أسرعني ويسرعني أيا مساجة ينامي أبدالون أيا مساجة ويسرعني أن يمنى مسي ويسرعني شسيري أما في يسرعني ونيا وينيني فتاتي بكا أبالي وهو يين وبو يين نوسي سيوني بليين هاي ويسرعني